يا لبالي يا مراد الله يا لبضيف الله يا لبالي يا لبالي يا بليتني يا لبالي يا بليتني يا مراد الله يا لبضيف الله يا لبالي

من شارن قالوا قالوا التحزام رديف له مثلا هو كحال هاي الطريق قالوا التحزام رديف له نعم ذيك نعم تكحل هاي الطريق هو ما ذيك حال